هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضعته المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.